0: Hi, this is Govinda, and you're listening to Radio Alchemy, KONA.com.
1: صافي صافي صافي يلا غير سكت انا تنوعت كنقول ربما يحيد اش اللي قالها غير سكت